الهامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

ورسله وفرائه غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات جنبا كلهم وخصوصا في تمام بلاس كلهم

بِهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى أبي أحمد بن مستنجة وأمي حجة محمودة وأمي

سلطانِ جمبرم فَعُسُلِهِمْ وَفَرَائِهِمْ فَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة بحر فائي سكاليان بحر شاد سكاليان بحسن إلياس سكاليان بتمي سكاليان بعبد الرحمن سكاليان بحسن مستجاب سكاليان Bahasan Mustafa sekalian, Bahasan Mu'ali sekalian, Bahasifa Hasan sekalian, Bahasan Mustahil sekalian, Bah Abdul Karim surah, Bah Kaprabi surah, Bah Mahdur surah, Bah Nahrawi, Bah Abdul Rahman, Bah Husain. غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى Nyai Askine Binti Haji Adnan Gondang Legi Prambon Nganjuk Wa Ibu Nyai Zamroji Ibu Nyai Zamroji Kencong Pare Nyai Ahmad Topib Ngep Bang Kidul Sukolilo Surabaya Kiai Haji Ahmad Sairoji Babat Lamongan Kiai Haji Faturrahman Mizan Jenu Tuban Kiai Haji Masyudi Kastam Jenu Tuban Kiai Haji Ihsan Rawi Ngeledok Mojokrapa Jombang Haji Mustafa Khalil Sambung Santren Sambung Duko Wafarallahu lahum dunubahum Wataqabbalallahu lahum jami' amalihim Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا إلى كيائي سلطان عبد الهادي

في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا